طبيبة يا بغرفة تفايه طوبة مرات فيوليتا هي تكور أوزانسن مالات برهي يولا يا موت كوبان ساتون لايسن ساتيسي تكاس كستا اتفال بالي سورن تون تستا sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.